وطيبة إزيس مالتين ووشين ين برناردت فلمكين مارون نو باتر قابيرا ميكالي فين سلميركم إسا وصل الهين بيش نقضو هن قطو سيا فلمكين لجاية مشان رهليكم من راديو تالكم متى مالتية فوق نيكو ستاسيون اتنيكو فاي في بي اي اف ام بايرن بلايس